السنة بكي أنا لقي سنة وسيدة المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوش دو وطانا برامسي بها قيبكي برامسي لك صمال بها قيبكي سوى بيسي المعلمة برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوى

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكرة أنا بقي سنة وابتدى أمشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوشنا وقتنا برامشي قا قيبكي. برامشي قا قصمة قا قيبكي سيور إسلام عمي ما. برامشي قا وصوت عندنا إلا يسعد المكرة يقابل سنة.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكتير على الجسمية وابتدى المشي بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوش روتانا برامسي لقيبك برامسي لقصم لقيبك سيور السلام علمان برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكتير جارك سوري.

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بك أنا بقي سنة وابتدى المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوشنا وطنا برامسي قاقيدك برامسي لقصمة قاقيدك سيور ريسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد مكة يجري سوري.

جنوب افريقيا من الجماهيرية العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة ارسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكي أنا لقي سنية وابتدى المسيح بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوش لو وطانا برامسي لقيتك برامسي لقصم لقيتك سوري سيما لما برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد مكة يجري سوري.

عضو افريقيا من الجماهيريه العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فتره ارسالنا الرئيسيه لهذا اليوم.